تاريخها إخشى نحاتها مطوس بنيويورك غيرتي مع مطوس إخشى كفر دين درخاء على أدماء بنيويورك هرجشتي كل شيء